جايبو بيه يا يا ما وانت فلي فين دونت جايبو إبرزا وانت صي أبرامو ما بيا سيفا ودوزا وني أبدأ